كل طب انكور تسبع مي اللال يسكلي في مور تغرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تادقو يا سداد داد غدنان هانت وافلو فويتا جمسك